عندي 6 أولاد وزوجي ما كيف أحسب سوسي لما تيني أستلم سوسي وما زلت وزوجي مر نترال مر نترال شو؟ نبي ما تزستي على لقاب يبي المر شو نبي ما كسر أتحان مر بسيط هنا في الكثير يفتحين إياه أتحان مر بسيط عارف هني ما for example bakmorka ay hanaka odoluga jetanga beluga atahan moruse serot nagamata ular labos nete bele paya montu kamaru be depois tare gaba moruse nima afetado idoma kasona dea ide prusidare tau adugus

تقول عندي 6 أولاد وزار مرض ما بيت أحساب سوري برمتيني سوريستان وسوات وناسات وزار مرض نترال مرض نترال شيرا نقول ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مرض سيرا بعرض من لقال for example Bak Morka, Ay Haneka, all the Lugas in the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ula Lavost, Nete Vela, Paya Montu Kahar Obe, the Pesit Arega Bak Morus Nevemaka Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare,